0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وزوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين.

سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناءنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: Minna wa minkum taqabbal ya karim.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذا الدعاء. استولى الصلاة رحمكم الله، استولى الصلاة حفظ رحمكم الله، ربك الصف صلي لله تعالى وصلي مرضى الصبح.

بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا عمل المتقين، ونبهنا عن أمة الغافلين، وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على بذرة الإسلام وكلمة الإخلاص.

المشركين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح واجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير من فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر من فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم

تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ غايتك الصمدانية جلالة الملك بوهد لي مهامري أبرك سري وقنا سلطان حجي حسن البلقيام عز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعر الخير والدين سلطان يعني برتوان نقر بن نيدار السلام dan ke bawah dunia maha mulia berkasri baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma ahfazhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa auladihima wa anfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamar duhur. Allahumma atil umrahuma fi sihatin wa amfiyatin wa sa'adah. Allahumma ja'al mulka jalalati sultani amnan wa amana wa sakha'an wa rakha'an wa hudu'an wa istiqraran ala ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ja'al jalalatahu muslihan lil muwazzafin war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda war rashada. Allahumma ja'al mamlakatahu nagaran brunai darus salam ma'muratan bit taqaddumi was salam wal 'adli was salahi wal barakati bainal anam war rakha'i wal amni wan nasri wasa'ir biladil islam. اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام.